الجبل ويطير الجبل يا مولي الود يا لالا الشريفة أقولي لبابك ضيافين جاي المولى إبراهيم ومولى